بل بيرك مات عبسايا عيدا نكويخ على جمال زين وما يطور ملاي جاي مقيايم أمد زين مقيايم يبا زين من جدكين مقيايم ما قد تين جاي مالي ما قد تجوب ما تنهر